خاطر واتش دود برو سخا فورم بودش خادة مارت موسو وكينا داخل سامن انت ريخ نبقى شلابن وبدا خرونت ما وشخانك برو تموسو برو وشخانك موسى تسوخان يسخ يومز فاتح